حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

مسافة الأمان مهمة بين السيارات، بس نفس المسافة مهمة بحياتك. يعني مو كل شخص لازم يكون قريب منك، ولا كل علاقة لازم تتمسك بيها للنهاية. مرات تحتاج أنه تبتعد احتراماً لنفسك وحماية لسلامتك، وانطي قلبك فرصة حتى يتنفس. ولا تخجل من الحدود ومن مسافة الأمان، ولا تشعر أبد بالذنب لأن اختاريت راحتك، فهذه المسافات ترجعك لنفسك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير والعافية، صباح التفاؤل لكل متابعي أيو أي بي أف أم 101.5. مشوار جديد لي بالعربي بلش وياكم من هاللحظة لساعة 9. زوايا فقرات مختلفة راح تكون موجودة برفقتكم، إن شاء الله تستمتعون وتستفادون. كل يوم جديد يمنحنا فرصة جديدة أنه نصلح موقف، نرتب أفكار، نتعلم شيء جديد، أو حتى على الأقل نكون مع نفسنا ببداية جديدة ونحاول نقرب أكثر من أهدافنا. فحاولوا لا تفوتون الفرصة باستغلال هذا اليوم كل لحظاته، عيشوا بكل تفاصيله مع أحبتكم، ونأمل أنه إن شاء الله يكتب لكم التوفيق بكل الخطوات. تحيات حلوة لكم من أسرة بالعربية. نرافقكم أكيد ضمن بالعربي لهذا الصباح، هذا النجاح في الإضاءة، أحمد الصوفي في التنسيق الإذاعي، في السوشيال ميديا هجس، هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

الصباحات الحلوة نتمناها لكل أصدقائنا، ونبلش وياكم أولى فقرات بالعربي، وأكيد صباحك على السريع. بدأنا أجواءنا لهذا اليوم الثلاثاء حسب الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي. التقى الصحو على العموم الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تشهد نشاط خلال النهار في المنطقة الوسطى توصل ل 30 كيلومتر بالساعة، وهذا رح يسبب تصاعد للغبار الخفيف. أما درجات الحرارة تبقى مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا بالمنطقتين الشمالية والجنوبية. الأربعاء باكر رح يكون التقى الصحو بالمنطقتين الوسطى والشمالية، وأكو شوية غيوم بالمنطقة الجنوبية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة تبقى مقاربة. وننتقل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ما أطلقت دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2026-2027، واللي يتضمن الشروط والضوابط العامة للقبول المركزي بالجامعات العراقية وخطوات التقديم الإلكتروني، أيضا آلية تسجيل الطلبة فضلا عن الجامعات والكليات والمعاهد اللي يمكن لخريجي فروع العلمي والأدبي والفنون والفروع المهنية التقديم إليها. وطبعا دعت الوزارة الطلاب لمعاينة الدليل والشروط والضوابط والخطوات بالتقديم للاستمارة الإلكترونية اللي راح تنطلق عن قريب. بنفس الوقت نوهت كان أكو خطأ، هذا الخطأ تم تصحيحه، اللي هو يعني كان وارد بي أكو دراسة مسائية للطب وطب الأسنان والصيدلة، فالوزارة أكدت أنه ماكو أي دراسة مسائية لهذه التخصصات الطبية، لا الطب البشري ولا طب الأسنان ولا حتى الصيدلة، وهذا كان أكو خطأ تم تعديله من قبلهم، ويعني أرفقوا النسخة المحدثة والمعتمدة من الدليل. لذلك إذا واصلت لك النسخة القديمة حاول ترجع على موقع الوزارة وتأخذ النسخة المحدثة، ماكو دراسة مسائية للتخصصات الطبية.

وخلينا ننتقل إلى الداخلية اللي حذرت من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى ينتجون مقاطع فيديوية تكون ضمن المحتوى الهابط أو خادشة للحياء وبها من الأمور المسيئة للقيم العامة. وأكدت لجنة المحتوى الهابط التابعة لها أنه تابعت قيام بعض ضعاف النفوس باستغلال الذكاء الاصطناعي وإنتاج مقاطع ما تليق أكيد بالمستوى العام والذوق العام وتحتوي على الأمور اللي لا تمت بصلة للثقافة والأخلاق للمجتمع العراقي. والقانون سيرصد هؤلاء وستكون العقوبة مشددة بالتنسيق مع القضاء العراقي. أما وزارة التربية فطبعا خلينا نقول أنه أصدر توجيه وزير التربية بتشكيل لجنة لتحديث تصاميم مشروع رقم 1 الخاص بالأبنية المدرسية. وطبعا هذا بعد ما بحث مع محافظ بغداد والوفد اللي رافقه ويعني بما يخص أزمة نقص الأبنية المدرسية وفك الإزدواج بالدوام ومعوقات المشروع وخصوصا المدارس المسحوب العمل منها واللي نسب الإنجاز يعني بها نسب إنجاز مع إمكانية إحالتها إلى شركات منفذة جديدة حتى يحلون هذه العقدة. المشكلة احنا راح يبلش العام الدراسي يعني يوم 20 ان شاء الله تكون الانطلاقة لطلابنا، بس لحد الآن احنا سنة عن سنة لا تنحل مشكلة المدارس كأبنية ولا تنحل مشكلة الكتب، المشكلتين قائمة لليوم وكان أمنا أنه نتجاوزها بهذه السنة، لكن لحد الآن احنا نشوف أنه يقعدون يجتمعون يحاولون يحلون بس على أرض الواقع بعد الطالب يعاني من نفس المشكلة بكل سنة، وهذا اللي نرجو منه التفاتة حقيقية وعمل على أرض الواقع. الشيء المفرح بوزارة التربية أنه وجه الوزير بقبول التلاميذ ذوي الإعاقة والاحتياجات التعليمية الخاصة بالصفوف النظامية استجابة لمناشدات أولياء أمورهم إلى أن يكتمل العدد اللازم لفتح صفوف التربية الخاصة حتى يكون لهم صفوفهم. طبعا حاليا راح يكون ضمن برنامج الدمج التربوي الشامل إلى أن ينتقلون للصفوف الخاصة لأن يحتاجون عدد محدد من الطلاب يوصل من 6 إلى 12 تلميذ أو تلميذة.

لا جنة لمن تقتله امرأة، هذا عنوان لفيلم يمثل العراق بالأوسكار. أعلنت اللجنة الوطنية العراقية أنه تم اختيار هذا الفيلم حتى يمثل العراق بجوائز الأكاديمية الأوسكار والمشكلة من قبل وزارة الثقافة للمخرج هالكوت مصطفى. وطبعا اختيار الفيلم الروائي العراقي لا جنة لمن تقتله امرأة رسميا ضمن هذه المنافسة على فئة أفضل فيلم روائي دولية. ووضحت اللجنة أن قرار الاختيار جاء بالإجماع من قبل أعضائها بعد تقييم فني شامل للأعمال المؤهلة، واستنادا إلى نضج الرؤية الإخراجية وتكامل العناصر التقنية والبصرية بمساق تجربة سينمائية تعكس خصوصية السرد المحلي وعمق الإنساني وتأهل لهذه المنافسة. خلينا نذكر أنه هذا الاختيار للفيلم جاء قبل وقت قصير من عرض العالمي الأول بالدورة 83 بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والمقرر يكون بين يعني هو فعليا انطلق بين 2 إلى 12 أيلول يستمر، ونتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. الفيلم استوحى المخرج يعني فكرة من لقاء أبي قناصة من النساء من قوات البيشمركة عام 2014 لما بدأت النساء تتولى مواقع بالخطوط الأمامية حتى تواجه تنظيم داعش.

سواء احنا وانتوا بالعربي الى طلابنا بفقراتنا اللي من خلالها نسمع آرائهم تجاربهم وممكن انه نسمع عن الحياة اللي عاشوها بالجامعة اذا كانوا من الخريجين وحاليا دا يسمعونا. اذا بهاشتاج طلاب راح يكون ويانا موضوع نطرحه وهاشتاج نسمع من خلاله آرائكم. اليوم شوية نسوي رفرش للذاكرة، نتذكر اول محاضرة بحياتنا الجامعية. هاشتاج طلاب، وإذا تتذكرون أول محاضرة بحياتكم الجامعية، يعني مو أول يوم ولا حتى أول لحظات، أول محاضرة فعليا دخلتها للجامعة، تذكر شنو كانت المادة ومنو كان الأستاذ أو الأستاذة؟ تذكر شنو كان شعورك وأنت موجود داخل القاعة تحضر أول محاضرة بحياتك الجامعية؟ توتر، حماس، خوف، لو فرحة ممكن تكون مسيطرة عليك وكنت مستوعب أنه أنت طالب بالجامعة وتأخذ أول محاضرة لك، شنو أكثر شيء تتذكره من هذه المحاضرة وتفاصيلها ما زالت موجودة بذاكرتك لو مسحتها حتى تخلي مكانها محاضرات أخرى لها أكثر أهمية؟ إذا ننتظر منكم أول محاضرة بهاشتاج طلاب لهذا اليوم 6 مكرر 2 9.

إذن أول محاضرة بحياتكم الجامعية هي اللي نسأل عنها، وذكرياتكم اللي مرتبطة بأول محاضرة. يمكن أني يعني أحضر لهذا الهاشتاج، حاولت بس أتذكر شنو التفاصيل. أتذكر أول يوم، بس أول محاضرة بالتحديد ما أتذكر أي مادة بالضبط. يعني أتذكر المحاضرات الأولى للمواد مختلفة، بس أول محاضرة فعليا شنو كانت ما أتذكر أي مادة. بينما بسؤالي لهجس حكيت تفاصيل كاملة لأول محاضرة بكل ما موجود بداخلها، حتى اسم الأستاذ، اسم المادة، وشون عاشت الشعور بداخلها، لأنه يعني كان إلها موقف خلاها عالقة بالذاكرة لليوم. فبعض الأمور ممكن تخلي بعض المواقف، وبعضها حتى بدون مواقف، مجرد حماسك بدخولك للجامعة، للقسم اللي أنت تحبه، يعني أنه أنت غيرت من حياتك العادية اللي هي كطالب ومدرسة ودروس إلى جامعة وحياة ثانية وتخصص. يمكن هذا يخلي البدايات حلوة وباقية بالذاكرة. خلينا نسولف وياكم ونسمع عن أول محاضرة إذا كانت موجودة لحد اليوم بذاكرتكم، شنو كانت ومنو الأستاذ وشنو كان شعور بداخل المحاضرة. اللي يحب يشاركنا 6 مكرر 2 9، وأكيد نسمعكم بالعربي. Una porta ancora aperta. Dove sei?

0: إذن تحياتنا لكم مستمعينا في كل مكان، وأمنياتنا دائما بالصحة والعافية ضمن بالعربي. وخلينا سوا بفقرتنا الصحية صحتك تهمنا نتعرف على موضوع جديد بالجانب الصحي، واليوم راح يعرفنا عليه دانيال.
1: يؤكد أطباء الجلد أن غسل الوجه بعد ممارسة الرياضة هو الأهم، لأن العرق قد يختلط بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، مما قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور. أما غسل الوجه قبل التمرين فقد ما يكون ضروري دائما، لكن ينصح به عند وضع المكياج أو الكريمات الثقيلة أو حتى واقي الشمس المقاوم للماء. وفي حال كانت البشرة نظيفة يمكن تجنب غسلها قبل الرياضة لتفادي الإفراط في التنظيف وإضعاف حاجز البشرة الطبيعي. بعد التمرين ينصح بتنظيف الوجه بمنظف لطيف مناسب لنوع البشرة، مع تجنب الفرك القوي والمنتجات القاسية. كما يفضل عدم ترك العرق يجف على الوجه لفترات طويلة جدا، واستخدام منشفة نظيفة عند الحاجة. وبعد غسل الوجه يساعد استخدام مرطب مناسب على تقليل الجفاف ودعم حاجز البشرة. وتزداد أهمية تنظيف الوجه بعد الرياضة بالأماكن المزدحمة، مثل النوادي الرياضية بسبب احتمال ملامسة الأسطح والأدوات الملوثة. وكخلاصة نظف وجهك بعد التمرين، أما قبله فالأمر يعتمد على نظافة بشرتك والمستحضرات الموجودة عليها.

وإلى الحرم الجامعي ضمن بالعربي عبر AUIBFM 101.5. وسوى رح نتعرف على الفعاليات النشاطات وآخر الأخبار بالجامعة الأمريكية من بغداد.

من الحرم الجامعي ضمن بل العربي، وإذا كنت ممن يفكر ببدء المسيرة في مجال الطيران فهذا هو الوقت المناسب لاتخاذ الخطوة الأولى من خلال الجامعة الأمريكية في بغداد، وطبعا من خلال برنامج أساسيات الطيران بالتعاون مع أكاديمية فلاي آي اي اي. وهذه الفرصة هي لاستكشاف عالم الطيران والبدء في بناء المسار في هذا المجال. آخر موعد للتسجيل هو 13 من أيلول الحالي، فلا تؤجل القرار، سجل الآن قبل انتهاء فترة التسجيل.

إلى الفضاء الأمريكي في الجامعة الأمريكية في بغداد تحديدا هذا اليوم الثلاثاء 8 أيلول يستضيف جلسة تعريفية حول الحوسبة الكمية وتحديدا في الساعة 12:00 ظهرا. تتناول الجلسة أساسيات الحوسبة الكمية بما في ذلك مفهوم الكيوبيت والتراكب الكمي والتشابك الكمي، أيضا لجانب استعراض أبرز التطبيقات في العالم الحقيقي والفرص المهنية المتاحة في هذا المجال المتطور. وهذه الجلسة مفتوحة للراغبين بالتعرف على هذا المجال. Yeah.

ونذكر بأنه طبعا الجامعة الأمريكية في بغداد مشاركة في فعالية معرض بغداد الدولي للكتاب 2026، وتستمر حتى 12 من هذه الفعاليات. وطبعا تدعو الجامعة زوار المعرض لزيارة الجناح للتعرف على البرامج الأكاديمية والفرص التعليمية والتجارب التي توفرها للطلبة، لجانب لقاء فريق الجامعة والتعرف عن قرب على المسارات التي يمكن أن تسهم في بناء المستقبل الأكاديمي والمهني. طبعا يستقبل الجناح الجامعة الزوار يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء ضمن S5 في القسم الخاص بكبار الشخصيات ضمن المبنى الثاني.

متواصلين ضمن بالعربي عبر UIBFM، وخلينا سوا نتعرف على مصطلح جديد موجود بحياتنا اليوم ونستخدمه هواية، بس خلينا نتعمق أكثر بهذا المصطلح، نعرف أهميته وليش إذا يتم استخدامه، وهل هو مهم بحياتنا اليومية أو مجرد مصطلح علمي.

اليوم حديثنا راح يكون عن التلوث الضوئي، ويمكن إذا نتحدث عن التلوث فيجي بالكم التلوث العادي، تلوث للدخان أو السيارات، اللي تلوث الهواء أو ممكن التلوثات اللي موجودة بعمومها، لكن تلوث بالضوء هذا يمكن اللي يجذب الانتباه أكثر حتى نتعرف عليه، خصوصا بالمدن والمناطق اللي تكون مزدحمة وبيها هواية من الإضاءة اللي تكون مفرطة وأكثر من اللازم. راح نتحدث اليوم عن التلوث الضوئي لأنه مهم جدا بحياتنا اليومية، نشوف واجهات مضيئة طول الليل، محلات، إعلانات، مباني، شوارع، وتشوفها وكأنه نهار مو ليل بسبب الأضوية اللي موجودة بها. ويعني أنت ما أعرف إذا تربط هالموضوع ووجود هذه الأضوية كلها مرة واحدة بأنه إلها تأثير على الجو العام، على البيئة، على السماء أو لا. المفاجأة أنه الإضاءة غير الضرورية كل ما زادت فإنه راح تأثر وتخلي النجوم ما تشوفها أنت بسهولة. يمكن إذا شوية بس ترجعوا الأهل يسولفون عن موضوع لما كانوا ينامون بالسطح بالليل، أو لما يطلعون يشوفون السماء صافية، يشوفون النجوم، يشوفون تفاصيل هواية بليلهم ويتغزلون حتى بالليل. أما اليوم يمكن هواية أشياء غابت وما تشوفها، حتى السماء غير السماء قبل، والسبب هذه الزيادة بالأضوية اللي شتتت، يعني الضوء راح يشتت بالغلاف الجوي فوق المدن، وراح يصنع هذا الوهج اللي ممكن تطلع من المدينة، وبالتالي يعني السماء اللي كانت أكثر امتلاء بالنجوم صارت اليوم متغطاية بالأضواء، وهذا هو السبب التلوث الضوئي. فالتلوث الضوئي خلينا نقول يعني ممكن ما يأثر بس على الكائنات الحية وبس، وأنما يأثر على هواية من الأشياء اللي موجودة بحياتنا الطبيعية، البيئة الطبيعية. فهذا يعني غياب الضوء هو مو جزء من البيئة الطبيعية، وإنما هو ضمن دورة الليل والنهار اللي تعتمد عليها الكائنات عموما، شوكت تتكاثر، شوكت تتغذى، شوكت تبحث عن هذا الغذاء، شوكت تتحرك وتنام. فبالتالي مثل ما النهار مهم لنشاطك، الليل مهم لراحتك، وأكو كائنات ليلية يعني نشاطها يكون ليلي، فبتأثير الضوء ووجوده بها الطريقة وهذا التلوث الضوء

حولك. فيعني نفس المبدأ هذا مو بس بالبيت، حتى بالأماكن اللي هي تخص الشغل، بالمحلات، بالواجهات، وحتى مبدأ الإعلانات مو شيء لازم نحاربه دائما. يعني الظلام هو مو شيء بهال يعني وحش لازم أنت تقضي عليه بالإضاءة القوية، لا، هو شيء طبيعي، جزء طبيعي من دورة الحياة. فالعالم بلش يعني من زمن بلشوا يرشدون استهلاك، يقللون الإضاءة، يحافظون على بيئتهم، يقضون على التلوث بكل أنواعه، سمعي، ضوئي، أي من التلوثات اللي موجودة. إحنا نحتاج ننضم لهذه القافلة، نحتاج نبلش نفهم أنه إحنا لازم نراعي هذه البيئة طالما إحنا عايشين بها وبعدنا أجيال راح تكون موجودة. المدينة لما نشوف المدينة مضيئة بالكامل هي مو دائما أفضل، فكل ما زاد عن الحد انقلب إلى الضد. فخلينا نتعاون سوا أنه أي شيء زايد من الإضاءة الطفيه حتى تقدر تحافظ على بيئتك وتحافظ أيضا على نفسك وعلى جسمك وعلى الكائنات من حولك. وخلينا نشوف يعني نشوف السماء مثل ما كانت قبل والليل مثل ما كان قبل، أجمل بلياليه، وأكيد ماكو أجمل من سماء العراق وبغداد.

0: أبرز الأخبار، ظواهر الإنترنت، وشنو موجود بعالمنا الواسع راح يكون بين إيديكم من خلال فقرة بالعربي، واللي هي أخبارنا الخفيفة عبر مورنينج باز.
1: كشفت دراسة أمريكية أن مقاطع الفيديو القصيرة على تطبيق تيك توك ممكن تؤثر على شهية المراهقين وتفضيلاتهم الغذائية، وأشارت الدراسة إلى أن المراهقين ممكن يشاهدون أعداد كبيرة من مقاطع مراجعات الطعام، وصفات الطعام، وحتى الإعلانات المتعلقة بالوجبات. وأفاد المشاركون بأن هذه المقاطع قد تثير شهيتهم تجاه أطعمة معينة وتدفعهم إلى التفكير بتجربتها. كما ذكر بعض المراهقين أنهم يصبحون أكثر رغبة في تجربة الطعام عندما يقدم مؤثر يتمتع بمظهر جذاب. ويرى الباحثون أن هذا النوع من المحتوى قد يؤثر في السلوكيات الغذائية للمراهقين دون أن ينتبهوا الموضوع. ودعت الدراسة الآباء إلى متابعة محتوى اللي شاهدوا أبنائهم، فهم تأثير المحتمل وكذلك مراقبته، كما نصحت بفتح نقاشات معهم حول الإعلانات ومحتوى المؤثرين والطريقة اللي يمكن أن يؤثر بيها على اختياراتهم. تأكد الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي صارت علامة مهمة في تشكيل بعض التفضيلات الغذائية على الشباب، لذلك يبقى الوعي بالمحتوى الغذائي على المنصات الرقمية مهم جدا لمساعدة المراهقين على اتخاذ خيارات أكثر توازنا.
0: إذن نكمل من داني والتيك توك، نروح لترند. هذا الترند غطى هاليومين على كل الترندات، وصارت الصور كلها عايشة فترة الثمانينات. صورتك بالثمانينات هي الترند الجديد اللي اجى بتسريحات الشعر، بالملابس، بطريقة حتى التصوير، حتى تتصدر السوشيال ميديا. يعني بطلها اكيد الذكاء الاصطناعي هذه المرة، تنطي صورة حديثة وهو يشكلها لك بالكامل حتى تبين انه صاحب الصورة عاش هذه الحقبة تحديدا. موجة النوستالجيا الرقمية جذبت المستخدمين ودفعت عدد من المشاهير أنه يخوضون التجربة. ده نتحدث عن مشاهير مو بس المؤثرين، وإنما حتى الفنانين والمشاهير في مجالات مختلفة صوروا نفسهم ونزلوا أو خلوا صورهم الذكاء الاصطناعي بفترة الثمانينات ونزلوها على مواقع التواصل على السوشيال ميديا عموما، وصار الموضوع يجذب الكل، يعني القاصي والداني الكل شارك بها. ويبقى حتى الأغاني اللي استخدموها ويا الصور هي أغاني من نفس الفترة. طبعا شيء حلو، ما أعرف، بس ياخذك لموضوع ثاني، أو الإضاءة، طريقة التصوير، الخلفية، التفاصيل البصرية اللي ترتبط بفترة الثمانينات. أنطت أصحاب الصور نسخة متخيلة من شكلهم إذا عاشوا بهذا الزمن أو كانوا موجودين بهذا الزمن. هذه الموجة الجماعية اللي استخدمها الكل وجربها ونشرها على كل المواقع بالتواصل الاجتماعي صارت بسهولة ويمكن بسرعة، لأن الذكاء الاصطناعي قرب لهم المسافات وخلاهم يعني بسهولة ينطيهم هذا المشهد الكامل اللي استوحى من الفترة الزمنية اللي هي الثمانينات. وطبعا يعني بعد ما نشر الكل صوره تقريبا، يعني الكل، ما أعرف إذا أنتم من الناس تسمعونا حاليا نشرت صوركم أو لا. حسين أياد، صباح الخير، عشت فترة الثمانينات؟ نشرت صورتك؟ لو بعد، وهو لا ما يحتاج، هسه هو عايش الفترة الحالة بلا صورة ذكاء اصطناعي. سويتها حلوة، عجبتك؟ ماشي، ده نشوف لك آلة الزمن نرجعك. عمر، لو ما غيرت ما تحتاجها؟ مو أي ما نحتاجها. أوكي، ناس عاشتها وناس بعد يعني تفرجت واستمتعت. أنا من الناس اللي أتفرج وأستمتع، يعني ما أجرب أنه مثلا أحول وأدخل بعالم الصور، بس يعجبني كلش أتفرج وأتابع، يعني أشوف الناس فعلا لو عاشت بهذه الفترة، ويمكن ذكرنا بأفلام معينة، بصور معينة. على العموم هذه الأجواء تعيشها بطريقة مميزة من خلال الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا، أشوفها شيء حلو.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب. نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

إلى أصل الأشياء، ختام مشوارنا بالعربي، وخليكم برفقتنا حتى نعرف شيء جديد عن حكاية موجودة بشكل روتيني ضمن حياتنا اليوم. بأصل الأشياء ضمن بالعربي نتحدث عن رفع القبعة. مثل ما تعرفون اليوم التحية مصافحة سلام كلام بس أو حتى إشارة بالإيد بس، أنه رفع القبعة هذا موضوع من زمن مضى، وكانوا يستخدموها للتعبير عن الاحترام. فكانوا يرفعون القبعة لما يلتقون بشخص يعرفوه أو يحيون شخص يحترموه أو لما يدخلون بمكان رسمي. وطبعا إذا سألتوا ليش كانوا يرفعون القبعة، فهي حكاية ترجع إلى أوروبا خصوصا إنجلترا قبل مئات السنين. بالقرنين 16 و17 كان خلع القبعة أو رفعها هو جزء من قواعد الاحترام والأتيكيت. كانوا يرفعوه طبعا مثل ما نعرف أنه يقدرون الشخص اللي مقابلهم ولمكانته العالية، وما يعرف بشرف القبعة، هذه الحركة يسموها. وطبعا أي شيء كان يوضع على رأسهم مو بس القبعة يرفع احتراما للمقابل، وهذا ارتبط بالمكانة والصوت. بمرور الوقت خلال القرن 19 تحولت هذه إلى مجرد أنه يلامس طرف القبعة أو يمس حافتها بإشارة أنه يحيي أو يحترم الشخص اللي مقابله، يعني تحية اجتماعية صارت شائعة بين الرجال في أوروبا وأمريكا. بعض التقاليد اللي هي التحية العسكرية الحديثة تطورت من عادة رفع غطاء الرأس أو القبعة إلى لمس يعني الحافة، وهي موجودة بالسجلات العسكرية الإنجليزية لعام 1745. وطبعا التحية بلمس القبعة والانحناء بدل خلاحها بدأت تتراجع شوية شوية خصوصا بالقرن 20، واختفت تدريجيا حتى نستخدم الإيد أو السلام أو الإشارة وحتى الكلام، بس يبقى أنه استخدمها كجملة. يعني لحد اليوم أكو ناس هواية تقول أرفع لك القبعة، هذا يبين التقدير والاحترام للفعل أو العمل أو حتى الكلام اللي يطرح الشخص المقابل. فإذا اختفت فما زالت كجملة تستخدم تشير إلى الاحترام والتقدير العالي، وهذا اللي نقدم لكم جميعا. وأنتم تتابعونا على 101.5 AUIB FM.

أكيد إحنا وأنتو سوا ضمن بالعربي كنا برحلتنا لهذا اليوم وبزوايا فقرات مختلفة. نتمنى أن استفادتوا واستمتعتوا من كل اللي قدمناه، وكنا سعيدين جدا أنه يكون صباحنا أولا برفقتكم، وإن شاء الله نلتقيكم بصباحات مقبلة. تحية حلوة لكم من حيدر نجاح في الإضاءة، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا هجس. هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، أحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الجالغي البغدادي، مجموعة من آلات موسيقية تقدر تختصر روح بغداد. الجالغي البغدادي هو واحد من أهم التشكيلات الموسيقية التراثية، وهو فرقة ترافق أداء المقام العراقي منذ مئات السنين، وبنفس الوقت تحافظ على أصالته وجماله. عادة يتكون الجالغي من آلات تقليدية مثل السنطور والجوزة والرق والطبلة، تمتزج أنغامها حتى تمنح المقام هويته المميزة وهذا الإحساس العميق. الجالغي مو مجرد موسيقى، هو جزء من مجالس بغدادية ومن مناسبات ثقافية، وصار رمز من رموز التراث العراقي اللي ما يزال يعزف ويدرس وإلى اهتمام داخل العراق وبالخارج.

ساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الكل يشتكي من الشمس وحرارتها وخصوصاً بالصيف، بس تعرف أن الطاقة الشمسية هي طاقة المستقبل؟ لأن هي طريقة نستفاد بها من أشعة الشمس وننتج الطاقة، وصارت اليوم من الخيارات المهمة اللي تساعد أنه تقلل استخدام الوقود وتحافظ بنفس الوقت على البيئة. وبتطور التكنولوجيا صارت الألواح الشمسية وسيلة يستخدمها هواي ناس ويستفادون من مصدر طاقة نظيف ومتجدد.

الكهرباء من أهم الأساسيات اللي نعتمد عليها بحياتنا، رغم هذا لازم نتجنب مخاطرها ومنها الابتعاد عن الأسلاك خصوصاً إن كانت مكشوفة. بس دقيقة، ليش الطيور إذا وقفت على هذه الأسلاك ما تنصعق ولا تتعرض لخطر؟ ببساطة لأن الطيور توقف على سلك واحد وتكون القدمين إلها على نفس الجهد، فما يمر التيار عبر جسمها، وبالتالي يحدث الصعق فقط إذا لامست نقطتين مختلفة بالجهد، يعني سلكين أو سلك والأرض، وهنا راح يمر التيار عبر جسمها وتكون تحت خطر الصعق.

ويرتفع درجة حرارة الجو نحس طاقتنا أقل ويومنا صار أكثر صعوبة. الحرارة العالية تخلي الجسم يعمل بجهد أكبر وهذا يأثر على التركيز وعلى المزاج ويخليك تشعر بالتعب. لذلك حافظ على أنه تشرب المي بكمية كافية وخذ وقت للراحة واهتم بجسمك بالأجواء الحارة. فراحتك أولوية ومزاجك يبدي من اهتمامك بنفسك.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

اللي تهمك ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي بداية مختلفة الكل صباح.

مو كل تأخير يعني إهمال، ولا كل صمت هو تجاهل، ولا كل تصرف يحمل بداخله نية سيئة. حسن الظن بالآخرين راح ينطيك راحة للقلب ويجنبك هواية من سوء الفهم والمواقف اللي تنبني على تفسيرات خاطئة. هذا مو معناه أن حسن الظن تتجاهل الحقائق أو تلتمس الأعذار أو تسرع بإصدار الأحكام. حسن الظن راح يريح قلبك أولاً وممكن ينصف الآخرين.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

العلم هو سلاح الإنسان، والتعلم ما مرتبط بس بالكتب والقاعات الدراسية، ممكن يكون من تجربة تمر بيها أو من سؤال تبحث عن إجابته. فحاول تكون فضولي في هذا المجال، اقرأ، اسأل، جرب. كل معلومة جديدة راح تضيف لك شيء جديد، وبنفس الوقت هي بداية لفكرة أكبر. اللي تتعلم اليوم يقدم لك فرص أفضل بالمستقبل.

الموبايل صار جزء مهم بحياتنا اليومية وصار موجود ويانا وين ما نروح. ليش؟ لأن يمنحنا شعور بالبقاء على اتصال ونشعر بالاطمئنان لما يكون موجود إلى جانبنا، واعتمادنا المستمر عليه يخلينا نشتت بالانتباه ونقضي وقت أطول بدون ما نخطط لهذا الوقت. فاستخدامك للموبايل كأداة تساعدك شيء مهم جداً، بس مو يكون شيء يسرق وقتك بدون ما تحس.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

العقد شريعة المتعاقدين، هذه من أشهر العبارات القانونية، معناها اللي يتفق عليه طرفين بعقد صحيح راح يصير ملزم لهم الاثنين ما دام ما يخالف القانون ولا النظام العام. لذلك قبل ما توقع أي عقد اقرأ بهدوء وأفهم كل البنود اللي موجودة به، لأن الاتفاق الواضح راح يحفظ حقوق الجميع.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حماية بياناتك هي مسؤوليتك، فمع كل تسجيل دخول وكل تطبيق تستخدمه راح تترك خلفك معلومات تحتاج لحماية واهتمام. الخصوصية الرقمية تبدأ منك أنت، فالمفروض تكون حذر لما تفتح الروابط وتكون واعي شنو اللي تشاركه. هذه العادات البسيطة راح تحافظ على أمانك بالعالم الرقمي.

المصعد من الوسائل اللي توصلك بسرعة، وهذه الرحلة القصيرة المفروض بيها تكون منتبه لا توقف الباب بإيدك أو بجسمك، وإذا تعطل المصعد وأنت موجود بيه لا تخرج بنفسك، استخدم زر الإنذار وتواصل مع الجهة المختصة وانتظر المساعدة وحافظ على هدوءك، فثواني من الالتزام بهذه الإرشادات راح تحميك وكل الموجودين داخل المصعد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

موبايلك وقع بالمي؟ ممكن هذا الحادث يتعرض له هواية من الناس، وأقرب حل للكل أنه خليه بالتمن. بس هذا الموضوع صحيح؟ ماكو أي أدلة علمية تقول أنه التمن ممكن يصلح التليفون أو يمتص منه الرطوبة الداخلية. الأفضل أنه توقف تشغيل الموبايل فوراً ولا تشحنه، وتوجه لمركز صيانة حتى يفحصوا ويجففوا بالطريقة الصحيحة. مو دائماً الحل الشائع يكون صحيح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

المي يعرفك ما يثمنك. واحد من الأمثال العراقية المعروفة واللي درجة على لسانه لحد هذا اليوم. طبعاً المثل ينقال للي ما يعرف قيمة إنسان أو شيء مهم إلا يتعرف عليه بصورة جيدة، فالمعرفة هي اللي تخليك تقدر الأشياء وتحترمها. وهواية من الأمثال الشعبية اجت لمواقف حقيقية عاشها الناس وبقت قريبة من حياتنا اليوم، وبعض الكلمات القديمة ما تنتهي صلاحيتها، مثلها مثل المثل اللي يمر علينا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

بغداد العاصمة العراقية، مدينة تجمع التاريخ والحداثة، قلب الحضارة النابضة. تأسست من القرن الثامن كعاصمة للخلافة العباسية، وكان بها بيت الحكمة، منارة للعلم والمعرفة، وملتقى لأفكار العالم. شوارع بغداد اليوم بعد تحكي قصص ألف عام، وبين أسوارها تنبض روح الفخر والشموخ، وكل زاوية ببغدادنا تروي حكاية حضارة ما عرف العالم إلها مثيل. هنا يلتقي الماضي بالعصر الحديث، وحكايات العلماء والفلاسفة والفنانين ما زالت تلهم كل من يمشي بطرقات العاصمة. بغداد مو مجرد مدينة، هي نبض العراق والفخر الذي لا يموت. ومنها احنا وانتو سوا على AUIB FM 101.5.

0: الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: Maybe in this song you shouldn't start by saying

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.